انا غماني نسين النهر يا قله الوران كلو ازن الجام يغني ودقلو هاتني ريني بجل سجدو